شوف الله يخليك إذا ما في إذا ما تسالي إذا ما تدرس السوق شوف لك السماء من الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد